انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

إذا أنت من الناس اللي تحب الحلويات بعد الأكل، وخصوصاً إذا كانت الوجبة دسمة ومشبعة، تحس أكو مساحة صغيرة بعد للحلا، والموضوع هذا ممكن يسبب لك مشكلة، رغم أنه إلى تفسير علمي واللي يسموه الشبع الحسي المتبقي. ببساطة تأكل نفس النكهات ولفترة، فيبدي دماغك يشعر بالملل منها ويميل لطعام مختلف، وبالتالي ممكن يكون هذا الطعام هو الحلا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير لكل أصدقائي أي بي أف أم 101.5. نبلش وياكم مشوار صباح للساعة 9. خليكم ويانا، صباحنا مختلف، نحكي ببساطة ونشوف العالم بطريقة ثانية. وإذا تحب تعرف وتستكشف أصل الأشياء وتروح للمصطلحات وتعرف شنو الفكرة من وجودها بحياتنا، فأكيد مكانك ويانا بالعربي. إذن صباحكم بداية جديدة ومزاج أحلى إن شاء الله. هذه دعوة للكل أنه يكونون برفقتنا على مدى الوقت اللي جاي، وراح نكون بمجموعة من الفقرات والزوايا، ويسعدنا جدا أنه تكونون حاضرين ويانا عبر السماع أو المشاركات على 6 مكرر 2 9. تحية حلوة أنقلها لكم من حيدر نجاح بالإضاءة، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

0: عسريع مر على مجموعة من الأخبار اللي موجودة ويانا ضمن هذا الصباح، ونجدد صباحاتنا لكل أصدقاء اللي ينضمونا. وبدءا اليوم شوية الأجواء أحسن من البارحة، يعني الصبح أكو فد نسمة هواء طيبة وحلوة، ممكن يعني واحد يتمشى براحته. هذه الأجواء يمكن ما راح تستمر هواية. على العموم حسب ما ذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية أنه راح يكون أكو ارتفاع جديد بدرجات الحرارة على الأيام اللي جاية، ويبقى الخميس التقى الصحو، أكو شوية غيوم، درجات حرارة تشهد انخفاض خلال هذا اليوم عن البارحة. والجمعة الطقس رح يبقى صحو على العموم، وغيوم تتشكل بالمنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة رح تكون مقاربة. أما الارتفاع فرح يكون ويانا من السبت اللي جاي إن شاء الله، وتبقى الأجواء صحوة.
1: من أخبارنا الصباحية الأخرى لليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي عن منح الجامعات صلاحية استضافة الطلبة بين الدراستين الصباحية والمسائية. وذكرت الوزارة بعد قرار منح الجامعات الحكومية الصلاحية استضافة طلبة المراحل الدراسية الأولى، الثانية وحتى الثالثة من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية وبالعكس، وفي أضيق الحدود ضمن القسم والكلية وحتى الجامعة نفسها للسنة الدراسية 2026-2027. وبينت أن هذا الإجراء يأتي مراعاة للظروف الدراسية للطلبة، وتمكنا للجامعات من معالجة الحالات اللي تستدعي الاستضافة ضمن الحدود والضوابط المعتمدة.

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح موقعين جديدين للمرور، فيما أشارت إلى أنه سيتم إنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية فقط، حيث أنه تم تعزيز التحول الرقمي وتسهيل مراجعات تسجيل عجلات المواطنين، وحتى افتتاح مواقع تسجيل جديدة في قضاء الفلوجة وبلد، وإعادة بناء وتحديث 17 مجمع للتسجيل في بغداد وحتى المحافظات. كما أنه تم تجهيز 60 رادار متحرك محمول على الدوريات لجميع المحافظات بنسبة بلغت 60% كمرحلة أولى، وتم منح وتجنيد 135,000 إجازة سياقة للمواطنين بمختلف الأصناف، وإقامة الفلاتر المرورية الذكية لرصد السرعات المفرطة من خلال نصب 207 فلتر مروري مدعوم ب41 رادار متطور.

0: وافقت وزارة التربية على السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني بدرس واحد فقط بأداء الامتحان التعويضي يوم الأحد الموافق ليوم 27 أيلول لهذا العام. وأيضا جاءت الموافقة بتوجيه من وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري لإتاحة الفرصة أمام الطلبة المشمولين لأداء امتحان المادة التي تغيبوا عنها.
1: طيب شكرا داني على الأخبار الحلوة اللي رافقتنا بي صباحك على السريع، وخلينا يعني نكون ضمن الأجواء اللي موجودة محليا، نقول إن شاء الله التوفيق والفوز دائم لفريقنا ومنتخبنا، لأنه الباحات عادلنا وكان التعادل إيجابي واحد كل مع عمان، فنأمل أنه النتيجة اللي جاية تكون أفضل وأحسن ضمن الخليجي، لأنه أكيد يعني هو من العراقيين متأملين أنه يكون المستوى أعلى، يكون الوضع أفضل، متأملين كانوا الفوز البارحة يعني من كل قلبهم، بس إن شاء الله يعني بعدنا إحنا بداية المشوار وهسه بلشنا، والدعم مستمر لأسود الرافدين. هذا من ضمن الأشياء اللي موجودة ويانا بصباحك على السريع وباقين بالعربية.

معنا بالعربي وتحية لكل طلابنا، نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله، ومن تجاربهم ومن حياتهم اليومية الجامعية خلينا نكون يعني على أرض الواقع، نسمع منهم وأيضا يشاركون باقي مستمعينا وطلابنا تجاربهم وأرائهم حتى يقدرون يستفادون منها. طبعا هاشتاغ طلاب هي الفقرة اللي ننتظر بيها مشاركاتكم.

طبعا في هاشتاج طلاب لهذا الصباح راح نكون مع انه الحياة لو كانت مادة دراسية فشنو برأيك راح تكون؟ هذه الحياة طبعا بها هواية من الدروس وبها هواية من التجارب اللي ممكن تعيش بها، لكن لو فعلا كانت ضمن حياتك الأكاديمية وكانت مادة معينة أنت تدرسها، فشنو ممكن تسميها أو شلون ممكن تتخيلها؟ خلينا نعتبر هذه الحياة ضمن المنهج ونعرف شنو أكثر درس تعلمته منها، شنو اللي ممكن كان إلى أثر كبير أو الفصل الكبير بتأثيره على حياتك عموما. نسمع منك اسم المادة وأصعب درس أخذته بها ويعني شنو أعلى الدرجات اللي حصلتها ضمنها، وبافتراض أنه هي مادة دراسية. ننتظر منكم نسمع على 6 مكرر 2 9 وأكيد تسعدنا مشاركاتكم.

إذن ننتظر مشاركاتكم ويانا بهاشتاغ طلاب. لو الحياة هي عبارة عن مادة تدرسها بحياتك الجامعية فشنو راح تسميها؟ وشنو أكثر درس تعلمتها منها وأكبر فصل يعني ترك تأثيره بحياتك؟ وخلينا نسمع منكم على 6 مكرر 2 9. أكيد إذا حبيتوا تشاركون بأصواتكم ممكن تبعثون بمسجاتكم على الواتساب للأرقام 0 7 3 8 2 9 3 8 9 7 وعلى رقم 0 7 8 3 5 9 8 7 5 4 2.

تابعين مشوارنا بالعربي، وخليني أذكر للي حبي يتواصل ويانا واتساب ضمن برامجنا اللايف، فأرقامنا 0 7 3 8 2 9 3 8 9 7، والرقم الآخر 0 7 8 3 5 9 8 7 5 4 2. هذه الرقمين ممكن تتواصلون بإرسال الرسائل على الواتساب، وراح تكون حاضرة ويانا ضمن البرنامج، وأكيد يسعدنا جدا مشاركاتكم. خلينا نروح لفقرتنا اللي نهتم بها بصحتكم، وناخذ من الأشياء اللي موجودة بحياتنا اليومية وشون نستفاد منها حتى نحافظ على نظام صحي وروتين أفضل. مثلا احنا بفصل الخريف، وبلشت الناس تكسل يعني اكثر من السابق، وتحس انه قعدة الصبح صعبة عليها، يمكن بالشتاء لان باردة الناس ما يعني تتعجز تقوم او تتكاسل من مكانها، بس بالخريف بعد الاجواء يعني تمام زينة. رغم هذا نحس بالخمول وصعوبة الاستيقاظ بهذا الفصل اكثر من غيره. طبعا الموضوع هذا هو موضوع طبيعي، لأنه يرتبط بظاهرة يسموها يعني خمول النوم، وهي موجودة بفصل الخريف تحديدا، ظاهرة يحتاج بها الدماغ لوقت إضافي حتى ينتقل من حالة النوم لليقظة، اللي حكوا عنها طبعا بجامعة طبية روسية، وطبيب أخذ هذا الموضوع كدراسة، وبالنتيجة قال أنه مفهوم خمول النوم هو مصطلح علمي يشير إلى أن الاستيقاظ ببعض مراحل النوم يتطلب وقت أطول من غيرها. فإذا قعد هذا الشخص لسبب ما خلال مرحلتين اللي هي الأولى والثانية من النوم، فراح يستعيد نشاطه بسهولة نسبية. أما إذا كانت يعني فترة التوقيت اللي يقعد بيها خلال المرحلة الثالثة، فراح يكون أعمق مراحل النوم، وهنا يصاب بظاهرة خمول النوم. تظهر هذه الحالة بصورة خاصة عند الأطفال اللي يحاولون أهلهم يقعدوهم بعد ساعة أو ساعتين من النوم، ويمكن أنه نشوفها عند البالغين بعد فترة طويلة من قلة النوم، فالجسم يحاول يعوض نقص الراحة اللي عنده بزيادة مدة الفترة اللي تخص النوم العميق. وطبعا هذه تأثر شلون؟ لأنه راح تبلش تبين عندك بالنشاط وبالخمول. وأكو عامل آخر هو مدة النوم، يعني بالمتوسط أنه الشخص البالغ يحتاج من 7-9 ساعات نوم، وبعد 4 ساعات من النوم يعني يبقى بما يسمى ضغط النوم، وهنا راح يخليه صعب ينتقل بسرعة للأنشطة اليومية، فلذلك يحس أنه الخمول يعني أقوى من غيره. ويعني ضيف له أنه إذا كان مثلا شارب قبل ما ينام الأشياء اللي بها كافيين، فراح يكون مثلا انتقاله للمراحل الطبيعية للنوم صعب جدا، وهذا هم يأثر عليه لما يقعد الصبح. بالنسبة للخريف، ليش هذه الظاهرة موجودة به؟ لأنه بالصيف اللي هو الفصل القبله نكون أكثر نشاط، نكون أكثر بهجة، نكون أكو حركة أكثر. تغيرات هذه الطفيفة راح تأثر على عمل الساعة البيولوجية الداخلية عند الإنسان، وطبعا هذا اللي يخلي الاستيقاظ يكون بصعوبة أكبر. فوصى يعني المسؤول على هذه الدراسة أنه لما تقعد حاول تحفز نفسك لأنه تقعد بأجواء حلوة، تاخذ ساعات نوم كفاية، أيضا تهيئ الأجواء داخل المكان أنه تستقبل نور الشمس، حركة تكون أفضل، تتناول مشروبك المفضل، تمارس بعض النشاطات وإن كانت بسيطة، هذا راح يعطيك دافع إيجابي تتخلص من الخمول وتكون نشيط أكثر بالصباح.

0: معنا عبر UABFM 101.5 ناخذكم برحله سريعه ضمن اروقه الجامعه الامريكيه في بغداد للتعرف على نشاطاتها، اخبارها، فعالياتها. فالى هناك. ضمن الحرم الجامعي انتقل طلبة الجامعة الأمريكية في بغداد من قاعات الدراسة إلى مؤسسات العمل الدبلوماسي في العراق، هذا من خلال برنامج تدريبي خاص استمر لأسبوعين في معهد الخدمة الخارجية التابعة لوزارة الخارجية. وقد تفاعل الطلبة مع كبار الدبلوماسيين وتعرفوا على مجالات السياسة والخارجية والأمن الوطني بالإضافة للمنظمات الدولية والشؤون القنصلية، حيث التعلم من الواقع فرصة جيدة.
1: ونذكر أيضا لفرصة دراسة القانون في داخل الجامعة الأمريكية، حيث أتاحت الجامعة الآن الدراسة المسائية في كلية القانون من الساعة 4 مساء وحتى 8 مساء ووفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكيد للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم الجامعة الأساسي 6-27 أو 6-28.
0: ننتقل معا إلى الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث 23 أكتوبر قمة تفاعلية تحت عنوان لماذا يهم التواصل قمة الجيل القادم، وهذا في الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا. وتهدف القمة إلى استكشاف أهمية بناء شبكة من العلاقات بالإضافة لتطوير المستقبل الأكاديمي والمهني بتقديم استراتيجيات عملية تساعد المشاركين على بناء علاقات مهنية مؤثرة، وأيضا تعزيز الثقة في بيئات العمل والتواصل وتحويل الحوارات والتعارف إلى فرص حقيقية.
1: من خلال برنامج الماجستير في التربية في إدارة وقيادة التعليم العالي MHEAL في الجامعة الأمريكية في بغداد، يتعامل الطلبة مع تحديات واقعية ويتعلمون مباشرة من قيادات جامعية ذات خبرة، ويطورون المهارات اللازمة لإحداث تغيير هادف داخل القطاع التعليم العالي في العراق.

معنا بالعربي وضمن زوايا فقرات برنامجنا ناخذ كلمة أو مصطلح معين نسولف عنه شوية ونعرف شنو أهميته بحياتنا اليومية. اليوم رح نكون منتبهين أكثر لأنه مرات الانتباه ما يكون بالكامل ومرات أنت تنتقي الأشياء اللي تحب تنتبه لها، فاليوم رح نكون مع الانتباه تحديداً الانتقائي.

يعني يمكن يجي ببالكم وإحنا دا نقول المصطلح أنه إذا واحد منتبه إذن هو مركز، فبالتالي منتبه لكل الأشياء. شلون ممكن يكون الانتباه انتقائي؟ تخيل نفسك بمكان مزدحم، بأصوات ناس تحكي، بسيارات، بموسيقى، بإشعارات للتليفون، بأشياء هواية تصير بنفس اللحظة بنفس المكان، وأنت كل هذه الأشياء يعني تحيط بيك. مع هذا كله ممكن تسمع شخص واحد ينادي باسمك من بين كل هالأصوات وتنتبه عليه. شلون صار هذا الموضوع؟ ليش أذنك ميزت هذا الصوت وانتبهت له وصار عندك رد فعل تجاهها؟ هل يعني هالموضوع انه نتيجة السمع، لو الدماغ عنده طريقة يختار بها الأشياء اللي تستحق الانتباه وينتبه لها؟ إذن ننتقل للانتباه الانتقائي، وهو فعليا قدرة الدماغ انه يركز على معلومة او صوت معين او مهمة معينة، وراح يتجاهل مؤقتا الأشياء الباقية اللي من حوله. يعني مو بالضرورة انه الأشياء اللي انت ما تنتبه لها هي اختفت، لا، هي موجودة، بس دماغك قرر أنه ينطي أولوية لهذا الشيء تحديدا، فبالتالي كان انتقاء لهذا الشيء حتى ينتبه له أكثر من باقي الأشياء اللي موجودة. يعني ببساطة الدماغ ما راح يقدر يعالج كل المعلومات اللي تحيط بيك بنفس المستوى من الانتباه، فحيسوي فلترة. إذا أنت مثلا مكان كله ازدحام وده تحكي ويا شخص معين، وفجأة شخص آخر مثلا نادى عليك، فأنت أكيد راح تنتبه على يعني على الشخص اللي قال اسمك. يعني ممكن كل هذا الكلام موجود، وممكن أنت يعني متفاعل ويا الشيء اللي حاليا أنت دا تعيشه، بس هذا ما يمنع أنه دماغك انتبه على شيء معين انتقاء. فهنا خلينا نقول مو بس يعني أنه اسمك أو حياتك اليومية، حتى بحياتنا الأكاديمية. يعني ممكن أنه أنت تقرأ كتاب وعندك مثلا مشغل موسيقى، بس بنفس الوقت هذا مو معناها انه انت ما منتبه للشيء اللي دا تقرأ وتدون معلوماتك. ويمكن هذا تشوفوه بانه اكو ناس لها طريقتها بالقراية والحفظ تختلف من شخص لاخر. انا من الناس اذا اريد اقرأ لازم اسمع موسيقى او شيء شغال يمي، راديو، شيء معين. يعني هذا ما يشتت انتباهي، هذا يزيد من تركيزي على الاشياء اللي اريدها. فهي حسب الأشياء اللي ممكن أنه شغل بها دماغك بطريقة صحيحة. والمفاجأة أنه التركيز على شيء واحد ممكن يخليك ما تلاحظ أشياء واضحة أمامك، وهذا يرتبط بظاهرة يسموها العمى غير المقصود. يعني ممكن عيونك تشوف الشيء بس يعني أنت ما منتبه له، فبالتالي إذا أحد سألك عنه يعني مو شفت فلان شيء، أو يقول لك مثلا اللي هذا اللون، تكون أنت يعني فعلا موجود بالمكان بس أنت ما شفت هذا الشيء. مو لأن أنت ما شفته حقيقة، أنت شفته بس دماغك ما انتبه عليه، كان مركز بانتباهه لشيء ثاني. فبالتالي إذا أنت من النوع اللي يكون انتباهك مشتت بهواية من الأشياء، ممكن أنت ما مفعل هذه الخاصية الانتباه الانتقائي. فحاول تركز أكثر بالأمور اللي أنت تريدها، وعلم دماغك ينتقل الأشياء الأهم حتى ما تستهلك طاقتك بأشياء زايدة. تمام؟ فالمشكلة مو بقلة التركيز، المشكلة أنه الانتباه هو مورد محدود، وكل شيء يعني هسه حاليا من حولنا هو من المشتتات، يشتت انتباهك، يشتت تركيزك، وخصوصا بالنسبة للطلبة اللي هم دخلوا بحياتهم الجامعية، وحتى الطلاب اللي حيبلشون مدارس يوم الأحد، فتحتاجون أنه تفعلون هذا الموضوع ولا تستهلكون انتباهكم وتركيزكم بالمشتتات، خليه للأشياء الأهم اللي تستفادون منها. والفكرة من كل اللي ذكرناه أنه مو كل شيء نشوفه ننتبه له، ألا كل شيء نسمعه هو نسمعه فعلا. الانتباه هو بوابة للأشياء اللي يختارها الدماغ، شنو يدخل لوعيك وشنو يبقى بداخل هذا الدماغ ويحتفظ به.

0: إذن مرافقكم بالعربي وبمورنينج باز، مجموعة من الأخبار اللي راح تكون نافذتنا لهذا العالم. كلنا نحتاج الباسورد أو كلمة المرور اللي ممكن تدخلك لحساباتك وللأجهزة اللي تستخدمها، وبالتالي خلينا نقول أنه هذا الشيء ضروري ومهم، بس ممكن تنسى، ممكن يصير خلل، يعني ممكن هواية أشياء ترافق هذا الموضوع. حلا إلى بالمستقبل القريب يقولون أنه الجسم نفسه هو اللي راح يصير مفتاحك للدخول، هو اللي راح يكون الباسورد، يعني ما راح يكون فعليا كلمة، راح يكون الجسم هو اللي يساعدك ينطي البصمة للتحقق حتى تكون أنت صاحب هذا الحساب فعليا ويبدي يفتح عندك. شلون؟ هذه من الاتجاهات اللي تدفع بها أبحاث أنه يصادقون عليها حديثا، بحيث يحاول الباحثون تحويل خصائص وإشارات يولدها الجسم باستمرار لوسيلة للتحقق من الهوية. فبدل ما يعتمد على معلومة ممكن المستخدم ينساها أو ممكن تنسرق منه، وممكن أنه النظام هنا يستعين بإشارة فسيولوجية أو سلوكية ترتبط بصاحب الجهاز نفسه. مثلا يعني اللي طرحه ممكن يكون القلب هو كلمة المرور، راح تسأل شلون. من أبرز المسارات البحثية أنه يستخدمون النشاط الكهربائي للقلب أو تخطيط القلب الكهربائي ECG حتى يكون هو وسيلة التحقق من الهوية. تعتمد الفكرة أنه يحلل خصائص الإشارة الكهربائية للقلب، وبعدين يستخدموها لبناء نمط ممكن للنظام يقارن بالإشارة اللي يلتقطها من المستخدم نفسه. وهنا راح يصير عندنا حتى نقطة تختلف عن البصمة أو صورة الوجه اللي موجودة حاليا على أجهزتنا. فالنظام ما يبحث بس عن شكل ثابت، وإنما يتعامل مع إشارة حيوية يصدرها الجسم ويلتقطها الجهاز بمستشعرات مدمجة بأجهزة قابلة للارتداء.
1: خلونا نتكلم عن بعض ترندات التيك توك اللي انتشرت قبل فترة. قبل فترة طويلة إلى حد ما انتشر ترند الماء المغلي، حيث يعني أحد الأشخاص يصافح إيد صديقه ويخلون ماء مغلي على أيديهم اثنيناتهم كرمز من الصداقة والأخوة وعدم المفارقة. هذا الترند للأسف رجع مرة ثانية بهذه الفترة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآثار تساؤلات حول أسباب انتشاره مرة ثانية، ومثل هذه السلوكيات ومدى خطورتها على الأطفال وحتى على المراهقين، وتدخل

عدد من الأطباء منهم أخصائية الجلدية من ضمنهم الدكتور حاتم خالد ذكر أن ترند الماء المغلي مثل سلوك شديد الخطورة خصوصا لمن يتحول إلى تحدي لازم الكل يقلده، يعني بتفكير المراهقين أو الأطفال الموجودين بالتيك توك لازم الكل يقلده بما أنه هو ترند ومنتشر حاليا. ووضح الدكتور أيضا أنه تعرض الجلد للماء الساخن أو المغلي ممكن يؤدي إلى إصابات وحروق بدرجات متفاوتة بحسب درجة حرارة الماء ومدة ملامسة للجلد، بل ممكن أيضا أن الخطورة ما تتوقف على الألم الناتج عن الحرق، إذ بعض الإصابات ممكن تمتد إلى طبقات أعمق من الجلد وقد تحتاج إلى تدخل طبي ومتابعة لفترة طويلة، خاصة في حالة الحروق الواسعة واللي تصيب مناطق حساسة بالجسم، فمن الممكن بعد أنه ما تصاب على الإيد ممكن تصل إلى حتى إلى القدم. فوجب التنويه على هذا الترند وبقية الترندات أيضا. من الأفضل أنه نكون رقيبين أكثر على أخواننا الصغار، على أولادنا، وأحيانا يعني حتى على أنفسنا. من الممكن نسوي ترندات إحنا كبالغين نشوفها عادية، لكن من الممكن ما نكون واعين لمدى خطورتها أو حتى يعني المدى السلبية اللي ممكن ينتجها هذا الترند أثناء عمله. لهذا وجب التنبيه ولازم نبتعد وما نقلد كل شيء نشوفه على الإنترنت.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

إذن مثل ما تكون بدايتنا مختلفة نهايتنا مختلفة، لأن تأخذنا بالزمن لأبعد من حدود الوقت اللي إحنا بيه حتى نعرف أصل الأشياء. وبأصل الأشياء اليوم راح نعرف شيء من الأمور الطبيعية اللي موجودة، أنه لما يجي أحد أو يدخل أحد لمكان أنت توقف احتراما إلى، وهذا موجود بالمدارس، موجود بالجامعات، موجود بحياتنا اليومية وبالمؤتمرات وغيرها. فخلينا نعرف شنو أصل الوقوف احتراما. الوقوف احتراما يبدي من حركة بسيطة مارسها تلقائيا، لكن وراها تاريخ طويل من السلطة والاحترام والبروتوكول والعادات الاجتماعية. وطبعا مثل ما تعرفون أنه الوقوف تحديدا صار علامة للتقدير والاحترام. إذا أجا مثلا أستاذ، دكتور، أو شخص أكبر سن من عندك، إذا أجاك ضيف للبيت أو للمكان اللي أنت موجود به، إذا أنت بمكان شغلك ودخل الأعلى منك يعني درجة وظيفيا، أو حتى إذا أجا شخص أنت تحبه وتحترمه، فأنت يعني بالطبيعي أنه توقف. حتى لما أنت موجود بمكان ويدخل أحد يسلم عليك، مباشرة أنت تقوم وتسلم عليه. فهذا الموضوع بالطبيعي بلش بوصفة إشارة للإحترام، ما إلى أحد اخترعها يعني، بس كان بحضارات ومجتمعات متعددة. الفكرة الأساسية القديمة منه أنه أنت تغير وضعية الجسد حتى ترسل رسالة اجتماعية، أنه أنت يعني تنطي مكانه، أو فعليا أكو مكانه للشخص المقابل. تمام؟ فمثلا كانوا الأشخاص اللي هم مثلا حكام وأصحاب سلطة قديما يعني، كانوا يجلسون على كراسي أو مقاعد تكون بمكان مرتفع، وأكو حاشية يمهم، واللي يجي يحضر يعني بالمكان اللي هم موجودين به، فيكون الارتفاع أكو فرق بين الاثنين، فيكون الوقوف أمامه بمعنى الاعتراف بمكانته. منها كانت البداية الوقوف أمام الأشخاص اللي هم أعلى مكانة، يكون هذا الوقوف واحترام لأن هم مكانتهم أعلى، فمكانهم يكون أو الكرسي اللي يقعدون عليه أعلى. بدأت تدريجيا تنتقل إلى قاعدة اجتماعية مفادها أنه الوقوف أمام شخص أعلى مكانه أو لما يدخل هو علامة لاحترامه واستعدادا أنه أنت تسمعه. وبمرور الزمن انتقلت يعني من القصور والمجالس الرسمية لحياتنا اليومية، هو مو خوف ولا خضوع، وإنما أنت انتبهت لوجود هذا الشخص، قدرته، انطيت اهتمامك، وصار حتى داخل البروتوكولات يعني المناسبات الرسمية والمو رسمية. الخلاصة أنه أنت يعني نقول أنه الوقوف احتراما مو هو اختراع حتى نرجع لصاحبه وتاريخه المحدد، بس هو انتقال من الأشياء الرسمية إلى الحياة العادية، تطور كلغة جسد اجتماعية عبر قرون طويلة من حركة بسيطة لشيء إحنا كلنا يعني كنا نسوي ونحبه، بس ممكن أنه تعتبره شيء روتيني. حقيقة هو مو شيء روتيني، هو بلش كشيء رسمي حتى يصير بحياتنا الطبيعية اليومية.

وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا الصباحي بالعربي، وبالختام نقول مو كل يوم لازم يكون حلو، بس خلوا الأشياء الحلوة حاضرة بهذا اليوم قدام أعينكم، ومو أي تعب ممكن يكون سبب حتى يخليكم أقوى، بس أكيد راح يقربكم أكثر للأشياء اللي تحبون توصلوا لها. فالبداية دائما تكون منكم، وموعدنا الجاي إن شاء الله يكون معكم ضمن بالعربي بصباح جديد. نقول تحيات حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم الإضاءة حيدر النجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأكيد مخرجنا عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراق مهد الكتابة والحضارة والتدوين، وقبل ما يعرف العالم الورقة والقلم، العراق القديم نقش أفكاره على ألواح الطين وبحروف الخط المسماري. هذه الكتابة ما كانت مجرد وسيلة للتواصل، كانت حجر أساس الأقدم حضارة عرفها كل التاريخ، حفظت قصة الإنسان ووثقت علمه وإنجازاته. فالخط المسماري هو رمز عراقة العراق وعبقرية أجدادنا، وهو أساس التطور الحضارات الإنسانية. فعلينا أنه نعتز بجذورنا ونتعلم من ماضي أجدادنا حتى نبني مستقبلنا المشرق. تراثنا العريق هو مصدر فخر وإلهام، خلينا نحافظ على هذا التاريخ ونواصل الإبداع.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

IBFM 101.5 رفيقتكم بكل مكان أو حتى بالسيارة. وللي دي يسوقون السيارة خلينا نقول أنه فعليا لما أنت بلشت تريد السوق سيارتك ما تحركت بكامل قوتها بأول مرة، يعني بدأت ببطء وبعدين تدرجت السرعات حتى يكون عندها انطلاق حقيقي، وهذه يعني بلشت ببطء وتدرجت السرعات حتى تكون بالسرعة الفعلية اللي أنت بيها، لأن الانطلاق المفاجئ ممكن يتلف لك محرك السيارة، وهذه حقيقة ميكانيكية بس تنطينا حكمة بحياتنا. فالانطلاقة البطيئة مو معناها الفشل، هذا معناه أنه أنت تحترم الطريق، والتدرج أحياناً يعتبر طريق أسرع للوصول لهدفك، فلا تستعجل للنتائج بحياتك، ابدي ببطء وتحرك بثبات وغير سرعتك بالوقت المناسب وأكيد راح توصل لهدفك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

التواصل بين الناس ما ينبني على الكلام وبس، فنبرة الصوت، تعابير الوجه، لغة الجسد توصل رسالة أقوى من الكلام نفسه. انتبه، الطريقة لغة الجسد اللي ممكن تكون أبلغ من الكلام.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

عندك مناسبة سعيدة وتحب تحتفل بيها؟ أكيد إحنا نفرح لك، بس تشغيل الموسيقى بصوت عالي وإطلاقات نارية وهلاهل بصوت عالي، كلها سلوكيات ممكن تزعج الناس وتقلق راحتهم. أكو مريض وأكو طفل وأكو ناس تعبانة، الذوق إنه أنت تفرح بدون ما تزعج غيرك.

0: جاهز.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: بحياته.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Hold on, hold on.

الحديقة أحلى مكان بالبيت، بس للأسف اليوم أغلب البيوت العراقية ما عندهم حديقة، استغلوها بالبناء أو حتى مساحات بالشغل. وغياب الحديقة مو معناها نهاية الحلم بالخضار والحياة الطبيعية داخل البيت أو حتى الشغل. فكل نبتة صغيرة أو سندانة صغيرة أو حتى هذه اللي ممكن تكون على البالكونات ممكن تخليك تحس أنه أنت جزء من دورة

هذه الحياة. اتذكر أنه أصغر المساحات ممكن نخلق بيها جو حلو يشبه جو الحديقة، يعني تقدر تستغل البالكونات، الشبابيك، الزوايا البسيطة بداخل البيت وتحولها

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتبه، مو كل الأماكن مخصصة لوقوف السيارات، فوقوفك الخاطئ ممكن يضايق غيرك أو يعطل سيارة إسعاف أو دفاع مدني. أماكن الوقوف إن وجدت مو بطريقة عبثية، واحترامك إلها يعني احترام الحقوق الناس وسلامتهم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أحياناً ثواني بسيطة تفصل بين موقف بسيط وكارثة، فإذا اشتعلت النار حاول تتحرك بسرعة وبهدوء واستخدم وسيلة الإطفاء المناسبة، وإذا كان الحريق بسبب زيت حاول تنتبه لا ترش عليه مي أبدا، لأن المي ممكن يخلي النار تنتشر بشكل خطير. وتذكر أن سرعة التصرف ممكن تنقذك، أما التصرف الخاطئ ممكن يزيد من هذا الخطر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

العراقيين معروفين بالكرم والضيافة، وإذا عزموا ضيف فأكيد السفرة راح تكون عامرة كل الأشياء اللي يحبها قلبك. بس خلينا ناخذ جانب ثاني، هذا الأكل بهذه الكمية إذا كانت ما محسوبة فأكيد راح تروح وتتلف ويتخلصون منها. اللي نحتاجه أنه نحسب شقد عندنا أفراد جايين خطار، ونخطط مسبقا للوجبات، نحاول نستخدم بقايا الطعام إذا بقت طرق مبتكرة، ونحضر منها وجبات جديدة أو حتى تتبرع بيها للناس اللي تحتاج أو المؤسسات والمنظمات الخيرية. فخليك واعي، هذا ما يمنع أنه تكون كريم بس بالمعقول. فهذه الأشياء البسيطة راح تساهم بشكل فعال أنه تقلل من هدر الطعام، وراح تحافظ على مواردنا، وراح تحترم الآخرين بمجتمعنا. فكل لقمة نذبها ممكن تكون فرصة ضايعة الشخص يتمنى ياكل نصها.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.